تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم

اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم

قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.

كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.

الحفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب

حي يا الله يا قيوم يا الله يا قيوم يا الله يا مقيت يا الله يا مميت يا الله.

كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا من ليس كمثله شيء.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. الله.

القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. وعفو

القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة.

النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع.

خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا.

بك من الموت وكربته والقدر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقدر وغمته والقدر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك

المسلمين إلى دينك مرد الجميلا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان.

0: وانصرنا على أنفسنا.
1: آمين.
0: اللهم استجب دعانا.
1: آمين.
0: واشف مرضانا.
1: آمين.
0: فارحم موتانا.
1: آمين.
0: وأهلك أعداءنا.
1: آمين.
0: ولا تخيب فيك رجانا.
1: آمين.
0: واختم بالباقيات الصالحات.

عزتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تؤاخذنا بما فعلنا. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

وسلم. اللهم برحمتك الواسعة أمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات

0: المشرق والمغرب.
1: آمين.
0: اللهم نفنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
1: آمين.
0: اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.

ارحمنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم.

تجريهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

ارحمنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا

نخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا

بكاين جو ديال الضيوف. السلام عليكم اهلا بكم كنتم كتطلعوا للسنتر ديال الدجاجه في الباخ يعني سيف ولي عم بكم جون سين راديو بانو اف ام 106.0 دجاجه في الباخ سين فور من الدجاج خبري دجاجه في الباخ ماكسيماسيون باش نتمنى سين بابا.

أبا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

0: الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
1: كروغ لجبل سرندام وكرم نملس لخدمة المصطفى المختار عدنانا شيخ عبد المود امين مملا بامبا جخون وكر جمولن يرون ما ول ميمانا شيخ عبد المود وزير ndam la bamba dalon ha

وهجمنا الحزن على الطاعات وقصنا الحسن بالاوقات يا بني التي في امواتي يا من له الامر ولا يزال عندي التقاء مكان الزوال ولا تعامل هذه السلال وانت للحظه مكان الظهر وانت للخير مكان السلم وانت للعلم مكان الجهر وانت للسود مكان

لكم إني ولا تراقبكم بكفر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم عدالهم لا تنزلون.

ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين قراء لنا اخلاء فمبقى قراء وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم قدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع

نعم العليم والخبير والنكير ناجي الغرب بارد يوم الأهل فجعلني بقل هو الله أحد نبيت جملة النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمؤمن الأمد حتى أهل الباطل وأنت يا أحد لك البرايا ولك

سُلِيَ يَا تَعْلِمُ لَلَّهَ الْفَدُرُ فَلِلْتَقِمْ لِكُلِّ مَعَلِمِ الْفَدُرُ نِكَارُ مُتَرَّ مَا تَوَجَّهَا جِمِنْ أَدَنْ عَنِّي وَلُمَّ وَجَّهَا يَا مَنْ لَكَيْهِ كُلُّ وَنَّقُمَا يَا خَيْرَ مَنْ دُعَى قَرِيبٍ سَمِعَا عَنِّي لَكُفَّ سَرْمَدًا كُلَّ دَرَمًا وَجَعْلْ مَكَاتِي بِهِمَا عَمِتًا بينه الذي علينا يقتتل بجدرنا الحكيم حيث اقتتل تدري مثل سرمدا بالقسطه في كل شيء يا بكير يبكي يلا يا سمير يا بكير خليها

حيث السبيل وترضى المقالم. حتى كثير متكلم جزاء لأشقاقه المجيد فندق لك في

متقيا نحمد بداني وسكيني معنا الخير حرمتني حتى اعلم وانتظر يا ربنا يا

الأرض المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزالي أنزل كفاءة مكان الثاني ولا دعاء من هذه السلال وأنزل الحفر مكان الظهري وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهري

بهم غدا ولا جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار ولا جميع العلماء العاملين ولا جميع العابدين المخلصين.

الصادقين الفائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين حربة ورحمة وجعلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منها هدى وخيرا واغفر بمسلمين لوجهك.

0: السميع والبصير
1: يبقى العليم والقدير والمتين على أمر الله السميع والبصير يبقى العليم والقدير والمتين ناجيته سبحانه يوم الأحد فجعلني بقل هو الله أحد نبيت جملة النصارى عني وفي بتوحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمغني الأمد حتى أهل الباطل أنت يا أحد لك الكرايا ولك الأفضل

مخلق لا جاهد ذكر الخدرة والإرادة والعلم والحياة معرفة لو تعالى تنظر

لطيف ولا الجودي المسالم الحي والسمع والبصير منه والمتكلم له الخطور اقلد التوحيد للاله مقلدا مدح النبي الله.

الكريم هدي المنتقى في الزكارات النجوم المنتقى زعلي التجسد فكدني جارك الجروة الرجاء

مُكَلَّمًا خَلْقَ السُّدُسِ الْعَالِ إِلَى جُعَى سُنِتَ الْحُكَامُ وَلِيْكُ عَابِسًا بِالْحَكَامُ إِلَى جُعَى كُنِيَ يَكُرُ الْمَرَى وَاللَّهُ قَرْتِلَ وَجِلِ الْعَمَرَى

بقرتني محمد بالصمد غزني الله على محمد بقرتني محمد بالصمد حتى تلاقي

ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله الذي بالقدر العظيم الذي زاد الله سبحانه وتعالى فهرد ما جعل ربي وتولى فإذا جل أرجاني أعبد لو قديم من النبي ويبدو

لغير نحن قد بذلنا دايا إكرام ذي الجلال والإكرام كاف لغير الكرى كالحرام ناجى من علي

وقعدت الأرض ما في الأغراض يبق ما خلق أو يخلق من أنفسنا من يهدي يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان فأصبت لا أكل ولا عدوان لوجهه الجليل قد نبذت كما به لوجهه نبذت أكرم ذو الثياب والربيع الأول الماضي والنعمة الربيع وأجبني تبشير ربي وبكر في إجناء محمد

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول ربي أمعني شهدة ببدر من زور الخلق بدد حاجة من إلهي حاجة من الغي إلى ذي الإله لقد تبع الله ضر كل إله رضعني حب ربي الأولين ورمضان سيد ربي جماعة الولين رضعني حب ربي الأولين ورمضان سيد ربي جماعة الولين رافقني جند الإله الغالبون وقد آلي زغدا يغلبون مدني الإله مالي مدى بالمتقى وفي رجيفا مددا بمضي قتيل الجند الكرام وقاد من أرضي الأعلى مرام أنال الله تعالى كلي معجزة يوم بديع كلي ناجت عاد قلمي من جيزني وقادني جدار من جمزني يعني بالقتل ذو الغيثوني ونور الجنازة النزول هاج قلاب ذمة

الحمد لله من أجارا وفي آل العارم في الدارين حزمة من قفى علي العارين أكرم الله بكوني عندا وبي يبادي حزمه وجلا برد والد يأذر القبلا عند الإلهي وسوايا قبلا الله لي بعد قول الحور في برجي المصنوع في البحور الله لي قادم

قرب يسر الحصول اللهم بستر لا إله إلا هم عباد مهن رافع ميزيدا ببدل ومن خلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان زوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا له بأخذ الكتاب بلا عهد ولا أذن ولا عتاب أنبياء الله والنحلة الرسول خلد الدار يرضى وخيركم قد بينه ما كاد يقول من الفجور وحمام الحمر فيه رد في كتابي المفاسدا الله صعب في غير الفاسدا مدري المصالح المريحة من للجنان قاد لي تفريحا ضمن يوله لدغ جرابي لجلي وليح موضوعي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدا وكبلا نويت سكر الله بالمباح وفي مباه مغرب رباه فقال الطيبان كون احمدا وفيه لكي غير في محمدا فقال الطيبان كون احمدا وفيه لكي

يبلغنا ذكران مدد رجه ويبتغيها لم يكن بعد الغناء الحب فيه كمسجده مذهب ونور عبدين ثم لغير الواحد القحار سوى انقلاب قليل او نفر واعتبري الى الجنان خير ولسوى نحو يمان الدير الي قعد الله اجرا حسنا مكث في ابدا مكفنا لا يدري من هي الاوائل لي ليلة القدر نهار عيد عاد لي الله تعالى الاعظم ولسواي دعا من دعا الزمان عظم وجه ربنا العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني رحمتنا للسمد أجاني الله براحه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وفي عين الغضب

العاد والعزم تليان وجرد بالليل ناقلان وقعد لي رب النار الخلاوان إذا تجددت عاد ربنا وتبع الجند العزيز في البنان لقد من

منازل تلتقى منازل قد وفى من متقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بخير رمضان مسجد بسرني.

وسبغ الجن وأفنى ألمين عباد المؤمن جلنا عن أسانه لأوصلة من أبنها الأذكار عباد المؤمن جلنا عن أسانه لأوصلة من أبنها الأذكار رباط النبي إلى الماء النبي منتبذا عن أقرب وأجنبين رتليا عند عام مسجد ما بات من ابتداء أدب من لم يقتنى البرايا قلمي وطعن النعي عدا والظلم دمت الكتاب.

قد وفن بعد مكائد الأمين ما بكدا نبي لدى أهل الكتاب عن الصواب والرماح إلى عذاب مقام قالك في الفجار محل غيري كالنفاق من جاران تغل غير الله من جاراني نقل بالمنام

الأحد لوجهه الكريم يوم الأحد حساب من جل عن الأمداد في وكلك صنع الأمداد حساب من جل عن الأمداد ليوصلك صنع الأملاد رجعك ربي وهبك رجاء ولا عجوة لتدري حرجا رفع إلى فوق المناد كل في رمضان مكبرا في كل متى إلى كل يدي رضاه من كان لي في كل ما قضاه ضيافتي لك

من بلادي السلطان لبن من بلادي السلطان ولبن الحكام والشيطان مدد يسر المكون من جعل هديا بك يوم بدي فنجعل فلا بني مهرب جان عربي لك الجزائر النبي العربي لقد من جعل في حياتي بذرة قول الله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضي عن جميع الصحابة عموما قال ابن بدر خشوعا آمين بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي هو النافع

على غريب يوم مولي به هاجمك فيه قلوب الجند وذكر العظيم كنز عندي رام قدر بصلاه.

مدد المغدار لله يدين ومدد الأوجباء الأهو يدين لا خيار من توجه الإله سوى الذي ميقات أفضل إله إن الذين سهدوا في المعارك وجاهدوا كل نهور المشركين نحو إلى زيادتي في رمضان لئن وجه من خفى بفيضان إن الذين سهدوا في المعارك وجاهدوا

من لدن لقد أقلام النبل نعم ذات من غذاه وضبت تعال مني من فقلا وأخرجا قبل بمن لأياك الرجل

وبين مقدرات العمر لقد عظم ذلك. آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم ذلك يا شكور على من واب الحجر الصافي والكرامة الصافية ولزعل صدق في الأولين والآخرين ووجبت الكهون والعلام ورضاك الأكبر.

ما مقدمات الجنة التي وجد المتقون يا من كنت به بإقامة الصلوات الخمس وبفعل رمضان المدد بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليل وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أحمد في القليل وفيه ذاك بلسان أفضل العرب ما قادر

هذا القلوب جملة الأملاك لقي بتوحيد الأبلاد راج وجلس في الجدائر إذا بقي قليل حاج زائرين رد الوجاء ما بغوه كبر ولرد الإسلام يمقل جبر مكو النبي المصطفى المتاح ذي قد ذكر الناس عن فتاح بدل سليم وعذاب الكرام وقادري لفى القيام والقران اكرمني بلا خروج بدني من وجني بنقي اهل المدنين ناجر من جلى من مثال وقادري محير الامثال من لكن الباقي الوجود واللطيف مالك يقول دائما خطوه تراجعي اثبتها الباقي الوليد وليس لي سوى

اللهم اني واجهتك بكليتي الى دخول الجنه التي وجمدك لنا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بغير ما تعلمت منه بسمعت دائما لوجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عادت الفتاه والعلوم انا اضراج واتقاك عليه اداني الله بحكمه الرسول وانقاد لي بالعناء الخير سول رضيت ربي وربي راض عني بلا سجن ولا امراض الى بقى

مجلس ضعف والخلاء والقدم الضعف والخلاء تقاني الباكر ما لغيري ودعوت

مؤمنا مسلما مؤمنا عندك وان ترسوه لله فسلم وسلم وبارك عليه. لقد عظم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وتقبله معاذره اليك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصر الله تبارك وتعالى جوارنا بالياجل كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعن اعمال كثير بعد الذين حافظوا على صيام ترنجي اغلق باب للقيام بعد الذين حافظوا على صيام ترنجي اغلق باب للقيام بعد الذين

برمضان راب نباهم بالسراب الماج مثل من النفوذ الباقي متحرمين تبع والصفات.

اجر كبير ما تراه نبدوه نبغي عنك بالدارين يفيكم العالم والنارين عبكم الله الكريم الاكرما بخليفين ومجهود كرما الى سواكم تمدح النيران يوم القيامه كذا الخسران ملكتم النظام

وجهي وانفجع دون لكم مدى الغبار واللقاء يا بعض عجام بالجفاء أجعل أموان عن ربكم كريم وعنا عند أجورا لا كريم سبكم الله على شهر صيام فتدخل على الجنة بدون قيام بهذه الأبلاغ أخرج إليكم إليهم إذا كان خطارهم يوم نعيد الله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا

نقلا إليه من أجنادهم نبعني من جواب غفرا فقعدني إلى الجنان بنظرا لي من خلال في معرم وضبر وربي والأول وربي والثاني وجنادة أولى وجنادة سابع رجب وسابع ورمضاع وسوال وعشر قعدة وذي الحجة وفي يوم الأحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي أوحي المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ليقول جبريل قال الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خير سيد رمضان العجماء لا يزال صمدا على النبي والرسول احمدا القاتل في الوجود والقدم على كلمة الله ساهم من قدم أكاسل عميد الوجود والقدم على قدم الألساه من قدم عالبك فيما عباد عن سلام على خبيب الله مصير الخلاف محمد عليه

مخرجة من بذات الخلق في أول الزمان والقضاء والمعروف آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وجهك الكريم سلوة وبارك على سيدنا ومولانا.

وجعل الموت يعدل الملكان في جنات ابدا والهرجان فجعل بها قلبي وقولي واجعل والخلق دون جلدي خيرة تغرني بكوني حسن قديما

التي وجدت قبلها والله على ما نقول وكيلا وصفات ربك رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان المسلمين إنه جعل ربنا هو القدماء أن فيعالقنا ما قدما فاجعا بجوز البقر بذكر الاتين سرزقا وعجعا برب يجل مخالفا

قدم من القدوة والإرادة واليمين عبدا بما أراد لبعضنا منا الحياة لكي قومي كدر الحياة لبعضي للطمع والبشر معا كلامي كتاب وليه ثمن من لكن له

قولاً فجل يقيد من تنقلك في برام خيارة لك المعنى سيد من نظمان من لكني كتابه من أنسر بجافئه في وقضني عسر باع لنا

أوركن الله كتاب الله وجنبة تجيب حجب الله لدرج نقدر عن سوء القدر فقال الأكرم كثرا ما قدر نبع يوم عظيم لسوار نبع يوم العظيم لسوار أولا وقاد دينه هوار مدري الحملات منه مطلقا.

ليس لله بكون الذكر لي أبدا وقاعده بذكر يقرد إلى جنانه القدر ولسوى عمري سواء القدر والله على ما نقول وكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهدينا قدر بحروف سابع خير رمضان لفجل قادر والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الكرمين من قاد من قراءته محرمين الحمد لله الذي ليظفرون وكان لي بما يقول فيه ظفرون بالله رب العالمين الأولين أجل ظالمين الدين الأولين أبد القرآن والمثالين بكوني في ربيع التالين سكت من جعلني دليلا أبد قديما في جمعة الأولى أجل في باطل طلابا مزارة في بإجماع الثانية رضاك كل يوم يعطي واجب في كل سر ما وفي سر رجب ربيع عني من القربان قدم وقد لدى ثعبانا

الذي تجري ثواب وجودا قد لم نفعك لكن سلما نبعني من كان لي حجا لي بدوني وبي حجا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارجع كتاب لسيري ومباري سجري وسري ومبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله الرياض الماخوذ من هذه الخروج بركات الله ورضواني ابدا وجنب الله منا عباده مقبوله إذا كون في جاءته في قبل كسبه والعصمة والأمانة وسعادة لا تقاوة بعدها أبدا آمين يا رب العالمين سبك من له الوجود والقدم قلبي مرحبا وسبك القدم أنا زيد ذا البقاء

صلاة واحدا بغير تنزيل إلا يومنا لقد نقدر والإرادة كلية تفضل الأراد الزبدي في العلم والحياة وسمي والبطر في الآيات أبان في غير ذكر ذو الكلام وتعالني أن يعاضي والمنام رجع ودقات

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله من الشيطان الرجيم وإني أوصي بك من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأنزل على الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلايا حملنا بتقى والنور والسهد والورع في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنها وتبصر بها وكلها برك برمتوبة واجب لها خير من الجهات الست وكفي أن الآفات نفسي وديني سوى أهلي والولد ومسكني لك وديحة أبد حكس الدنيا مخايا فهما رسايا بارك برم توبا بارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نابل سنتي الله تبارك وتعالى جلت ننتي صلى الله عليه وسلم سرقل سمي ياكاتيك الك شيخ أحمد بن خادم الرسول يومي الدنيا فيني لن بغني يتبنى FM 106.5 jakalo xali bakay baykum bakay bol dem ko cheikhul khadim way jakalo xali dem dal salam ker mam cheikh anta borom dal sam gawan way jakalo xali dem eleport ker mam cheikh rayna fal dabe mam sey ndjay ñu ñu nak ñu bandak yakar way ñu yobe cheikh bi yep nak ñu ci jital sahibul fadila cheikh mohammed muntaha ibn cheikh mohammed al basir ibn

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتناها.

وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله وهو الرحمن.

قومنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

عيني كل اللعين وكل ما لم ترضه لي مهين ولتكفنا بواوه كل أوعد ولتغننا عن جالبات القواد ولتكفنا بواوه كل أوعد ولتغننا عن جالبات القواد.

ملكا يسر وبيسير أخننا هم آسر وابلنا إلى ذات بالأليف بخير عصيان ونور مالفين.